0: 서서 왔고
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
3: أدوك لو لو بعدنا باش برفنا لو ولد ولا الحمد لله أقشيتو إتو على المباركة أسئلة واجه
4: Ìlọsílẹ̀ mímọ́ ájì kìí ṣe fúfà ájì àbí afẹ́fẹ́ ayé bí kìí ṣe fún ìdáhùn sí òpó ẹ̀sìn Islam tá a bá fẹ́ wá rìnrìn àjò náà.